0: mi ah mi ni fey bi day djibut djibut djibut ka ndax ni ngir reer sol aw dalam di seti gono ko jigen te du jabar waaw djibut ma wax la ko legi djibut ndax nek ni ko kess mu lek ko ah waaw djibut القرآن موينة النب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نيو نيرا ليالا موي نيغا خامني لي القرآن دي سانتان لا ني ديف لي نوي تيرا لا ني باي موخ نيغي بوجا تامبلي دي تيري اك ديغلي ني تي نيو نات سي بوب نين نيب بو ني باري با خام نين متقون لا ني ولا دي وايي بالا كون نيكل نا كاي مو كلاتيل لا نيت ني الذين يؤمنون بالغيب نيغا خامن دا نيو گم كومپ ويقيمون الصلاه تيتحول جولي وينفقون دا ني جوخه مما رزقناهم دنج كاي خاندا وينفقون دا ني جوخه مما رزقناهم تي لي نغور سغالي ها ني دي واخ ني گم والذين تني نيغا خامن ايت yu'minuna dañuy gam bima unzila ilayka ci lepp lu wacce ci yow te moy alquran bi ñi gam yalla wama unzila min qablika lañ wacce won mu jitu la muy tawrat muy injil dañ koy gam waye bul gam ni tawrat ba legi mi ngi fi ak injil yalla amutu fi injil ak tawrat bis boko gëme wetti nga yalla ndax ñu ci beko wax alquran sedd ko ان الدين عند الله الاسلام انجيل دنجي دوغال اي لوخ دوندات كو بامو نيك ليغي سيت خاوو ويت انسان تستمان نوفا تستمان انجيل ماتا انجيل لوك انجيل يوحا بونابرت كوملان بن خاموتي بو يالا واخون يالا واخو تي بن والله واين نوي كوم ني امون day alquran di ci lañ ko jukkay jukka ci fele boole andi muy alquran wa bil akhirati ci allahira hum ñam yuqinoon dañ koy wul dañ am wulu te ci ne allahira lay am kon ñoon ñoy ñu gem yalla dañuy gem xey di taxawal julli di joxe alal gem alquran gëm ne ay téré waccon na gëm allah mu jëngal yépp ulaika ni ala hudan ñoni ci njub ulaika ni ala hudan ñoni ci njub min rabbihim duggu jëw seen borom wa ulaika ni do mu mugli wona ñom da may sawé ñom do may sawé wa ulaika hum al muflihun yalla na ñi do may sawé ñi gëm yalla muy gëm xay di julli di joxe seen alal muy agata wala yeneen gëm alquran gëm ni yàlla waccoon ay téere gëm alaxira yàlla nee na ñuy doon mu jub ku ci tegg lenn juboo boo weetee lii nag nekk yéexéer soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fekk mu jox tag boo gëmee lii di ko pratiqué léegi gëm nga yàlla soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag nafiq moo tax bu yàlla ñëwee ci nafiq lu yaag na ciy wax waaye jul moom dagoo tënk rek yàlla ñaa def ay julit mu ñëw na fi yéefar yi ñu weddi juróom benn yi ma waxoon fi nan la seen ñi nga xam ne kafaru weddi nañ juróom benn yee moo yem ci ñoom aaxdartahum ndax waar nga leen am laa tunfiruhum wala waaru leen laa yuminuun soo leen waaree soo leen waaru laa yuminuun duñ ko mukk ñu wetti juróom benn yi loo leen waar duñ ko mukk lu tax luñ di ñu gëm
1: moy li na len di war na len baax buñ ko bayyi

التناوش وأن لهم نخل أمي التناوش جت لكم غمغا جت لكم غمغا محل الإيمان في الدنيا تي دنيا دمنا أدنا بغا خمنا نيجي في أبو حيان مني مثل حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من بعد كما يتناوله الآخر من قرب تفسير البحر المحيط جكيب جرم نار قتم نار تيمير الجرم ينفك أقنيت وقالوا نين آمنا به قمن وأنا لهم التناوش لك لني من الجت لكو نغمغ من مكان بعيد تبارب بسري لأجي سوري نانيو بغ يوت لغا خمني موي إيمان إيمان ديسان نغا چا أدونا نيوم نغا چا الآخرة تالل سيان لغنك فسييني جل إيمان جل جفن دي كوكو سني برام نلين وأنا لهم التناوش تناوش بمعنى التناول من مكان بعيد وقد كفروا به تيدون نانكو من قبل لجيتو تاي يدون نان القران نيو نك تاي جاكارلو مبغلوم الاخره ميغا خامني كو يديون القران تاي دي ميغ لاي خار ني لور نك نغم نان ناخ بغا موج وقد كفروا به يدون نانكو من قبل لجيتو تاي ويقصفون بالغيب ويقصفون ني سامي اي كادو بالغيب تي كومبا من مكان بعيد نكنا تي برب سري منام يرمون بظنونهم في الامور المغيبه فيقولون لا بعث ولا حساب ولا جنه ولا نار لي لن دان واخ اي بلون تي نو ثورات دكيت الجنه نات لا نجا جفك يويب ci aduna njortu yu ñaaw ñoo taxon gëmu ñuko won wa yaqsifuna bil ghaib ni sanni ci kumpa manam ñi wax ay waxi njort min makanin ba'id te nekkon fu sori te moy aduna la nekkon suñu nekké alakhir aduna da sori min makanin ba'id bi nga nekké aduna alakhir da sori min makanin ba'id bañ nekké alakhir di yootu ñu إيمان يالا نال وانا له متناوش من مكان بعيد بنك ادنا تي الاخره سري ويخسفون بالغيب من مكان بعيد نياري بعيد يوي بعيد گلي موي بنيت ني نكي الاخره نيلن ادنا سري بعيد گوجي موي بنيت ني نكي ادنا نلن الاخره سري فلي نياغا فا بڬ يوتو گم في نك نيغي في di wedd luñ gëssugut ndax lim leen sori tabarakallah suratu saba ay juroom fukk ak ñett wa hila baynahum ñu doxale seen digënté mend bir wa bayna ma yashtahuna ak lañuy bëgg té moy aljanna am lu dox seen digënté aljanna jojé am lu dox seen digënté loolu ñu doon bëgg it muy al iman wa dukhulil jannah وحيل بينهم وبين ما يشتهون لي بغون تاي موي ام ايمان ناخ ايمان غا جورال لين دغ الجنه لغي نا ام لن دوخال سين ديغنت با مونو نيو جيت ايمان با ايمان دي لن دغ الجنه كما فعل نانيو ديفون بي اشياء ايم تي نيم نياني ملون ني نيوم بي اشباهم في الكفر من الامم السابقه xeer ya jiitu woon te mel ni ñoom yàlla mu ne na ma def ca ñoom loolu laa def ci ñii rek kama fuila bi asyaihim ihim min qablu bu jëkk innahum ñoom xeetu njëkk waa xeet wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka murib don ci am lu ñuy raybu manam dam ci am lu ñuy taraddud di wax ni li jibna wala li jibul loolu mo donan suratu saba nek sar bo xamni bi mi ngi wacci makka loolu sar bo xamni ay boy nek joom benel bu mom madina la wacc
yu wacc ginaaw bisu